إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب، الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان، قامة تتسع للطيور والفضاء. من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة للذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بذراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها.

وسمو الأزمنة في لفتاتك أن تستعب ثقيلا بين الحرائق واليانبية ذلك الجسد الفلتان عبر جريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى اليانبية واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرحة.